0: Radio Salam, das interkulturelle Magazin auf Radio HBW. Mit Informationen aus der Region und viel Musik aus aller Welt. Jeden Sonntag um 19 Uhr und Montag ab 9 Uhr. Hier auf Radio HBW.
1: Radio Salam, مجلة ثقافية مع الكثير من المعلومات في المنطقة والكثير من الموسيقى والأغاني من جميع أنحاء العالم. كل سبت الساعة 7:00 مساء ويعاد البث يوم الاثنين الساعة 9:00 صباحا على راديو هابي في.
2: راديو سلام مش культурный журнал на радио هابي في. Інформація з регіону та музика з усього світу. Щонеділі о 19:00 та щопонеділка о 21:00.
3: 8 Uhr.
4: Das Harz-Börde-Wetter.
5: Die aktuellen Temperaturen: Mehringen 19 Grad, Kochstedt 19 Grad, Bernburg 20 Grad, Quedlinburg 20 Grad, Harzgerode 18 Grad, Stiege 18 Grad, Wernigerode 19 Grad, Schirke 16 Grad und auf dem Brocken 16 Grad.
6: Radio HBW, die Radioboutique.
4: Gut unterhalten und bestens informiert durch den Vormittag.

0: لوسن.
1: أصبحت النقاشات داخل برلمان ولاية ساكسن-أنهالت أكثر حدة خلال السنوات الأخيرة. فخلال السنوات الخمس الماضية تم توجيه 36 إنذارا رسميا للنواب، أي ضعف العدد الذي سجل في الفترة السابقة. والإنذار الرسمي هو توبيخ يوجهه رئيس الجلسة عندما يستخدم أحد النواب عبارات مسيئة أو يخالف قواعد البرلمان. وقد وجه 86% من هذه الإنذارات إلى نواب من حزب البديل من أجل ألمانيا AfD. ومن بين العبارات التي تعرضت للانتقاد كلمات مثل المتطفلون على أموال الدولة والفاشلون، إضافة إلى أوصاف مهينة تقارن الأشخاص بالحيوانات. ويستمر منذ سنوات النقاش حول فرض عقوبات أشد على مثل هذه المخالفات، لكن لم يتم حتى الآن اتخاذ قرار بهذا الشأن.

0: Das Harz-Bördewetter.
1: Die aktuellen Temperaturen: Mehringen 23 Grad, Kochstedt 23 Grad, Bernburg 25 Grad, Quedlinburg 23 Grad, Harzgerode 21 Grad, Stiege 21 Grad, Wernigerode 22 Grad, Schirke 21 Grad und auf dem Brocken 18 Grad.
2: Willkommen bei Radio Salam, dem interkulturellen Magazin auf HBW. Mit Informationen aus der Region und viel Musik aus aller Welt.
3: Ласкаво просимо на Радіо Салам міжкультурну новинну програму на радіо HBV з новинами регіону та музикою з усього світу.
4: أعزائنا المستمعين أهلا وسهلا بكم في راديو سلام برنامج أسبوعي يقدم لكم الأخبار والثقافة والمعلومات المهمة على أثير راديو هابي في وأيضا نقدم لكم جميع أنواع الموسيقى
2: Heute mit
3: Сьогодні з вами
5: اليوم مع
2: Ute Christina Scholz
6: محمد الجاموس
3: Christina Jones
7: غنامي عبد السمير